0: مالنا بيبر العلن زواس فينا بتميجر سكار اندرونيس كبيرة كلية
1: Campa Calón
2: Seca. Pues mi malo, Sira.

0: لنا بيبر العالم زواس فينا بتبيجر شكرا درو ليش كبرك ليه
1: Už mi malo syra.